شديدة، وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشين كا ورجلون ابدا الحورية لكن نسنا نرجش الغزوات.